عرفت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد، ازاي قطط في اسود بتعد هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش، جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي، ليه ما تكلمش انا عارف

انا لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها.

0: قوي
1: جامد جدا في اي حتة ميجاستر مش برمي الجتة نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي 50 شباب لقدرتي انا شورتي لايق قوي مع نضارتي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي طب تعرف تعمل كده